غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
2: Bagaimana kalau kita bergaul dengan orang atau seorang pemuda yang tampannya lebih dari seorang wanita? Apakah kita boleh bermalam atau menginap atau namanya apa? Inilah curhat atau ngobrol-ngobrol gitu, Pak Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
4: جميع الأبواب التي تفضي إلى الفتنة وارتكاب الحرام وإثارة الشهوة والغريزة الفاسدة الباطلة الواجب أن تجتنب. ومثل هذا الذي صار بهذه الصفة وهو التشبه بالنساء والتخنث قد جاء فيه الوعيد في لعن المتخنثين من الرجال وهو من يحاكي النساء في الهيئة والصفة والتجمل واللباس ونحو ذلك. فمثل هذا لا شك أن عدم الاختلاط به والمجالسة له والمؤانسة هو المطلوب. ومن كان عنده قوة في البيان والنصح فعليه أن ينصح مثل هؤلاء السفهاء الحمقى المغيرين لخلق الله سبحانه وتعالى الذين أصلحوا بهذه الصفة آفة من الآفات العظيمة في مجتمعاتهم.
5: Saya menjelaskan bahwasanya segala pintu-pintu yang bisa

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Doa Zikir Sore.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: أما والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو موتيرا القرآن saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Tilawah.

الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام.

الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر

الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سم

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan